قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما من أحساها دخل الجنة.